0: صباح خير انجلينا. رجع وصل شكاوى كمان الاسبوع من الاسبوع من عندك، ورجعت التايم شيتس وشفت انه عندك غيابات وتاخيرات كمان هذا الاسبوع. نحن قبل مرة كنت عم بحكي انا وياك وكنت متفهم نظرا لوضعك ولوضع العام، بس هالشي منه بقى معقول.
1: هيدا مديري عم يتأكد اني ما رجعت نزلت من الشغل عبكير. اسمي انجلينا، عمري 25 سنة، خلقانة وعايشة بطرابلس شمال لبنان. بشتغل بمعمل ازاز. من لما رجعت بلشت الحرب وانا عم حاول وازن بين شغلي وبين العمل التطوعي، بس اليوم منو عن الشغل. اليوم رح شوف كاتيا. كاتيا هي واحدة من ملايين الناس اللي تهجروا من جنوب لبنان بآخر حرب. هي مع عائلتها وكتير غيرهم اضطروا يخلوا بسبب القصف الإسرائيلي، واليوم نحنا مع بعض رح نعرض أفلام للناس اللي خسرت بيوتها بالجنوب. في انطر مديري.

0: كيك. هاي سوري تاخرت عليك شوي على قد بالعجقه.
1: اتس اوكي okay. يلا فيديكي ناطريتك انا.
0: يلا هات عبوطه.
1: يلا عنا كثير اشياء نشتغلها.
0: يلا منبلش بالكراسي ما هيك؟
1: ايه
0: هن الافلام معي. إذا بتحقوا فيكم تنضموا لأن نحن شوي لحن نبلش. اليوم بتعطينا فرصة لحتى نحن كلياتنا نرجع نعيد تعريفنا لعلاقتنا بأرضنا، أرضنا اللي موجودة بقلبنا بقلب كل واحد منا وما منتخلى عنها وين ما كنا وين ما رحنا، وكل حدا موجود أرضه وبيته بقلبه على طريقته الخاصة.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
1: عملنا اليوم
0: كان ايفنت حلو
1: كثير.
0: انبسطت فيه.
1: صح. انتبهتي قد ايه كانوا مبسوطين؟
0: كثير. انه بصراحة انه هذا اللي بهم اخر النهار، يعني انا لاحظت انه هن ما كانوا كثير مركزين او انه حضروا الافلام على رواق، ما كان في شيء من هيك، والولاد كانوا رايحين جايين بس انبسطوا وغيروا جو. بعتقد انا بالنسبة لي هذا المهم.
1: بتعرفي يمكن ورا فيها تحكي في غصة، حسيت انه هيك عم بيخبوا غصه ووجع ورا ضحكته. انتبهتي لهالشيء؟ يمكن انا شفت هالشيء لانه انا حاسه فيهم مثلهم، انا نزحت مثلهم يعني، فحسيت بهذا الشيء لمسته. ف هيك
0: عن ابو التهجير، عن ابو الحرب، هي صعبه بفهم انه كيف هيك واحد بيكون قاعد ببيته يلا بيخلي بيطلع ما بعرف شو بياخذ معه لوين رايح. انا بقى صحي ولا مره سالتك انت لما جيتي لهون كيف جيتي؟

0: هي نزوح بكلمة صغيرة بس تقيلة كتير كتير تقيلة. كيف جيت؟ أنا ما بعرف كيف جيت لهون، ما بعرف كيف وصلت. فكرتي كانت هي أنه نحن رح نضل بالبيت، ما رح نترك البيت لو شو ما صار. بس فجأة خلص بتحس أنه الأمان انخطف منك، أنت لازم تبهري، بدك تكفي حياتك، بدك تعيشي. فبتضطر أنك تخلي بلحظات بدقيقتين أو ثلاث دقايق أنت معك مجال أنك تاخدي القصص الضرورية. ما بتعرفي شو بدك تاخدي،
1: بتضيعي. شو الضروري بالأخير؟ آخر مرة
0: شنطك ما بتعرفي شو بدك تحطي فيها، ورائك الصبوتية، أهم أغراضك، وآخر شيء أنه خلص منك قادرة، فبتحمليها تحطيها على ظهرك وبتمشي. تكون عم تطلعي لوراك هيك على البيت وعم تقولي أنه يا ريت في أحمل كل هيدا البيت وحطه بالشنطة وأمشي. توصلي لهون، بتحاولي أنك تتكيفي تتأقلمي، عم تعيشي حياة جديدة. أول كم يوم صراحة ما بخبي عليك ما قدرت أني أتكيف، ما قدرت أستقلم. أنا بس ماما بدي أرجع، ماما بدي أرجع، ما قدرت يعني. وخاصة أنه نحن كنا متفقين أنه ما بدنا نظهر من البيت.
2: أبو حديد، أبو حديد، أبو حديد، أبو حديد، ألفية لتر عنا؟
3: لا ما عندي، من المعمل ألفية لتر من المعمل.
0: يا هلا، يا هلا، أهلا وسهلا. ألو، صباح الخير. في هلا شخص حيجي ياخذ من عندك صندوق العشرة لتر، ألفية لتر.
4: بقضي 8 ساعات من يومي عم بيع شي شفاف حدا تاني صممه. بس بيدفعوا كفاية لحتى نعيش نوعا ما. ولحتى بالكاد نأمن المصروف، خصوصا بعد ما نزحوا أفراد من عائلتي كمان من الجنوب وقعدوا معنا بالبيت.

الو ايه يلا يلا جاي يلا وصل توك توك جاي يلا بس شو جهزوا لانه انا عاوصل ماشي يلا باي.

0: ماشي.
1: كيف كان نهارك؟
2: العادي رواق ماشي الحال مثل كل يوم.
1: إذا نحن وضعنا هيك كيف المهجرين؟
2: عن جد الله يعينهم. أكتر شي بعطى الهم الأولاد الصغار، هيدا الرعب يلي عيشوه منه قليل أبداً. أم بلس وعندك هالغلل يلي صاير، البلد كلها هيته مش مستحمل. أنا برأيي هيدي حرب فتنا فيها ما كان لازم نفوت فيها نهائياً، ما قلنا فيها علاقة يعني. الله شو بيقولوا، الله يفرجها،
1: الله يفرجها،
2: الله يفرجها ويهدي الأحوال يا رب، ويعطيك الهمة والقوة يا رب.
1: مرسي،
2: يلا بشوفك بكرة إن شاء الله. يلا
1: باي.
3: إحنا بالأسبوع الثالث من الحرب، تعبنا، في تعب، في تعب، لأنه عم نشوف الناس بأعداد هائلة عم تجي على طرابلس.

0: نحنا عم نستصعب حتى نأمن مسكن وحاجات أولية والأشياء الضرورية اللي العالم بدها تسكش حالها فيها. أكيد الحمد لله عم نقدر نساعد عدد معين من العيال، بس ما الحاجة كبيرة. وبغض النظر إذا الحرب حربنا ولا منا حربنا، في حاجة وبدنا نستجيب لإله.
1: أبا.
2: مرحبا، كيفك؟
1: تمام.
0: بعد الشغل بروح على شغلي التاني اللي ما بيدفعوا لي فيه، بس هو الأهم بالنسبة لي. مجموعة متطوعين، ونحن منا منظمة ومنا ممولين. نحن مجموعة أشخاص من الشمال قرروا إنه ما بقى بدهم يقعدوا متكتفين قدام كل اللي عم بصير.
2: السلام خالخول، يلا بشوفك إذا الله راد. سلم. باي.
3: بس بدي منك اذا فيكي تاخدي، يعني هلا خدي رقمها وانت تواصلي معها، بس المره كبيره بالعمر اسمها، يعني بيعيطوا لها ام حسين، يعني ما حتبعت لك لوكيشن، حتقول لك انه فوق دكانه بزيروب ما بعرف شو. أوكي. هون انت بشغلتك حتفهمي.
2: طيب.
3: اكثر.
2: طيب.
3: اوكي.
4: في كذا مرة عملنا اشياء بطرابلس، يعني رحنا على سوق المزارعين وهون حطينا دونيشن بوكس، انه اوكي ما اجانا كثير، بس على الاقل العالم صارت انه تعرف فينا وانه حسوا حالهم معنيين كمان، ومش بس انه هذا الشيء عم نعمله. انه
5: بعتقد في ورقة ضغط من الدولة بامور النازحين، وبنفس الوقت في الخطاط تبع الشارع التحريضي، يعني الشغلتين لعبوا دور لحتى يصير في نازحين موجودين على الشوارع وبالخيام، مش بقلب شيلترز وبيوت مثل المره السابقه.
6: كمان في منهم عن تجربه سابقه، يمكن المره الماضيه المحل نزحوا فيه ما كانت البيئه متأكده.
7: المشكله نحن عم نواجهها هي اذا بدكم تو يعني مفرقين، بس نيناتهم خاصهم بالاسعار وبكل شيء، عم تغيرات عم تصير بالعالم كله. فالميل الاسعار هي خاصه باسعار السلع، يعني لانه نحن بالنهايه عم نحط كتس هون، اي شيء بياثر على البترول بياثر على كل شيء بالحياه
1: طبعا.
7: والثاني اللي هي الاستغلال.
6: احنا قلنا شيء كم يوم وخلص، وقفنا تسجيل من ما لما وقفنا لهلا. انا عندي شيء 15 عائله محاكيمه.
0: هيدا المكان بنص طرابلس صار لقلنا، عم نعبيه بحصص غذائية، كياس مواد تنظيف، فرشات، مستلزمات الحياة الأولية للناس اللي منا مسجلة، للأشخاص اللي منو موجودين على ولا لائحة، للآلاف اللي اجوا وتوزعوا بشوارع وبنايات هالمدينة.
7: طيب جايز، يعطيكم العافية. خلصنا، بس بكرة أي ساعة؟ 12 بتكونوا.
0: إحدى مهامي هي إني بعمل جولة على السبلايرز لنأمن حاجات المهجرين، بس كله عم يعطيني بس أرقام، ما في غير أرقام بتضل عم تتغير، ولازم أعمل هالجولة قبل دوامي بالمعمل.
8: أنجلينا ما رديتي لي على الفويس، بليز لما كون بعتلك شي بعتيلي. أوكي بعتيلي شي.
2: يعطيك العافية. مفهوم مفهوم، إن شاء الله بالأيام الجاية رح انتبه أكتر. يلا يعطيك العافية.
9: مع وجود النازحين والحرب كثرت الطلب مثلا على الحليب، which is either essential للبيبي.

0: ما فيك توقفي له بلا حليب.
1: فما عم بيعطوا شورتج، يعني السبلاير ما عم بيعطيني كوانتيتي بتكفي بيشنت واحد. مش عم اقول لك كذا بيشنت واحد، يعني عندك البيبي مثلا بده اتليست 1200 جرام بالاسبوع، ما عم بيعطيني الا 800 جرام بالشهر كله.
2: تعمل 5 سم، ما بريد على اخوتي يناموا على اولادي يناموا على 5 سم، 10 سم وقليله. عم بيعملوا 5 سم، عمو 6 سم، انا ما بعملها.
3: لا نحن لهيك عم ناخذ من عندك.
2: انا عمو بعملها 10 سم وباخذ منك، ما بدي شيء منك لانه انا مصاري الحرب ما بحبها، لانه واحد بريد على حوله. الله يكون بعون العالم والعبيد. يعني قال لك شو الغرض يدفع حقه دبي الحرام، ما الله قولة. يعني تهجير وتشريح مصاري ما الله قولة، هكي؟ هدول اخواتنا بالنهايه. واحد بيريد على اخواته ينيمهم بالشارع.
3: مرحبا، يعطيك العافيه.
4: اهلا، كيفك؟ كيف صحتك؟
3: الحمد لله تمام.
4: وانا ضيبة؟
3: والله عم نشتغل.
4: شو الاخبار؟
3: الحمد لله ماشي الحال.
4: إيه ليش
3: ارجع اخذ اوردر لو سمحت؟
4: بس الاسعار اختلفت كليا كليا كليا.
3: هلا شوف انا متوقعه بس انه قد ايه اختلفت يعني؟
4: يعني بدك تاخذي ال10 لتر اما بدك تاخذي اللتر؟ هون بقى كل شيء له سعره. يعني للصراحه اخر مره اعطيتك الطلبيه والله خسرنا فيها.
3: كثير مرات بسال حالي اذا احسن لي وقف من التعب. يعني اذا اليوم نحن قدرنا نشتري الاغراض، المره الجايه شو؟

ما بعرف فعليا شو ممكن ينعمل، ما عندي فكرة أبدا شو ممكن نعمل. يعني نحن أصلا عم نواجه نقص بالتبرعات، الناس بتتحمس تتبرع أول حرب. ما بعرف.

أنا هيدا الوقت بالمدينة، وقت الغروب بالربيع تحديداً، مذكرني لما كنا صغار أنا وأختي ونلعب على السطح، وبعدين تعيط لنا الماما عن البرندة تقلنا أنه نزلوا. فهيدا الوقت بذكرني بالرجع على البيت. بالنسبة لي الغروب هو شعور الرجع على البيت مع صوت الحمامات. اللي عم فكر فيه هلأ هو قديه في ناس هلأ محرومة من شعور الرجع على البيت ببلادنا التعيسة.

0: من وقت ما خالته اجت من الجنوب لعنا على البيت كتروا السهرات العائلية اللي عم نعملهم. عم تجي كل العائلة لعنا. يمكن عم بصير شي حلو بنص كل هالمأساة.
1: فالتين الولاد فالتين جماعة عم نحكي.

0: البابا.
1: وانا عم بحكي مع ماما.
0: ها مرحبا، يعطيك العافيه. لا بس ستوني اتصلت هلا. فقدنا لك، بس فقدنا لك كثير والله. هالقعده كانت ناقصتك بس انت.
2: انا ما انا ابني كثير يعني،
1: بس زعلانه لانه رنا رايح.
3: مع انا دائما عندي هيدا الوجع. اليوم كنت عم اقول للماما
1: انبسط فيها،
3: وانت حسيت حالي بدي ابكي، عم تقول لماما ليه، عم تقول لها بدي فرغ، بدي ابكي.
4: فرح ولا حزن؟
3: انت ما بعرف، صار عندي مشاعر مختلطه كثير، ما بعرف
1: هون.
3: انا عم غدا سالتها، قلت لها انت مبسوطه بالشغل فوق؟ لانه انا بعرف انه هيدا منه الكارير اللي هي بتحلم تعمله.
0: ايه هلا انا دائما بس يسالوني عن الشغل فوق بقول ماني مبسوطه. ايه ما فيك انت، ما في خيار تنبسط بالشغل، بس ماني مزعوجه انه الحمد لله في شيء عم بعمله.
4: حد ادنى من المردود المادي.
0: ايه هلا انا انه الحمد لله عم اشتغل فوق، انه انا يعني جنسيتي سوريه، انه الحمد لله عم اشتغل. بس هو هل فعلا هيدا القبض عم بكفي خصوصي هلا؟ لا
5: انا مع ابو المحل.

0: الغطاء عم تاخدوه بلاستيك او المينيوم؟
1: في المينيوم.
2: افضل المينيوم.
0: عندكم مكنة لتحطوا؟
2: لا
0: ما بينعمل. كنت تاخدوا البلاستيك.

0: أصعب شيء بمساعدة الآخرين أنه بدك تتظاهر أنك واقف على أرض صلبة. أنا لا، بالرغم من أني خلقت هون وكبرت هون، إلا أني مني موجودة بهيدا البلد، يعني ما معي إقامة ولا وجودي قانوني، وعيلتي نفس الشيء. تخيل أنه أنت عم تساعد ناس منا مسجلة وأنت نفسك منك مسجل، وهلأ خالتي عم تنام معنا بالأوضة وعم تسأل نفسك كل يوم إذا بترجع على بيتها اللي هي منا مأكدة أصلاً أنه بعده موجود. كلياتنا ناطرين شي يمسكنا.
1: على اليمين إذا

بتعرف شو؟ بهالمرحلة عم حاول ضلني اتطلع من بعيد لأعرف أنا وين وشو عم بعمل لي. عم لاقي إنه أهم شي بالنسبة لإلي هو إني أقدر بعد سنين قول إني عملت أحسن شي بقدر أعمله وأنا رضياني عن نفسي، وإنه ما بهم الإنسان شو أصله وفصله، القضية الأساسية بتضل هي الإنسان ذات نفسه.